0: زواج مير قسى قسى وانت تمن نور سوى حجين تعظم تنر سوميا وليه الله يهب دور كاكو وديمكو كو وديمكو وما حنر سوما سوى حنت تلعي ممتوان نجر بجوان ويه مبتو إذا حنرون يوان مذا قرشي دين دي حنشت جري ومذا وان كنتو تمور قرلق يا مذا غيبا مصوا حيشق اي اي قبطوا قبطوا حيشتي حنقا ملك يرو يرو كمين دنگي
1: ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、